يعطيهم مصريق ومنظر سلعي قل ويا خيرها صلي على النبي بالخيانة ولا سمعوا فتيحوا